0: accent jazaïr.
1: Radio Albi Jazz. مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو 95.404.2 FM. خليكم معنا في راديو Albi Jazz.

0: نبرة عبرة بحبال متأملة انفوس سايرة دايرة جروح بارلي فرونسي
1: نبرة عبرة
0: بسم الله